0: حرام.
1: كل كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Gustav Erik Pash shpiku shkrepsen e sigurt në vitin 1844 dhe kështu filloi historia e shkrepse suedeze me famë botërore.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: حرام.
1: كره كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقول لي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.